0: يعني
1: ما
0: بوصل
1: صحتين.
0: صحتين.
1: صحتين within any.
0: صحتين.
1: We also say صحة when we cheer.
0: Do it. Okay.
1: So cheers.
0: صحتين. صحتين.
1: صحتين.
2: Surprise!

0: سهل
1: لا كورة
2: دكتور ندرس
1: أيوة هذا صح هذا صح
3: Cante com a Morcegão FM.